لوش نتيز خون زقيت اشر فردينت وندي كوتش من المخميت فيز نير ونفينت نير.